0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على لاص
1: What it is
2: بعد عند الفلوس وتشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تو اللي بعتو
2: ايه انا اللي بعتو